كما نقتيخو لي لا إيش لكوك آل خطيا خاركوانا شولاك سليقة إسكولا دومينيكال مرا خاركواه كوينك أوقيتكو آك رحلانا كخولتكا لتيخوك مرا شباس ألاكو إشك أوالي خاتيكو أليكوا سليتو شاخو نغاتي تاك إتاقيهو لناكاكواه عرين سارو تجول شبان آن عن إشك أموك تقابيخو نغاتي مرا خو نغاتو سليقة إسكولا دومينيكال آن لقاكو خيسوس خوني لكي راتنا ليش تكوا ودكيوش تشخوني لك أرو كيراخ آن شكوتون بلقاكو خيسوس آن لناكاتو لقي إشكوك آل هنا قتيك إلى صوت مرخونك إشك أتشقولك أخوينس ميسيونيروس رحلان تاقا خلتك شبات أليشك أوالي قتيكو أديوس شبانا خونا قتيك تساليش خون قبالب دي قناع قتيكو ما خون صوت نكي قصات ساقات أو شبات أليب ديشك أوا شبانا آن أنا حقوائين لخون ليك نقتيك لا أوتي سوما لقي ريك إن شبات أليش نمحقوال أكو بيخيوم لقاكو أديوس

0: جوكوحكوچيش تلماليش كوكال نقصراتننكي لقنا سانتا ماريا جوكوحكوچي راتننكي لقامي ولقاكوا خيسوس كانش كوكال نساو ساقاچ او نقوكوچي تلوك ركين لقنا سانتا ماريا ركين شرابال لشيوم ركين نحكوي راتننكي ركين ريك انكي لشراوم سلقاچو ام
1: Saludémonos todos juntos y saludemos a nuestro amigo Jesús.

ana usis ko kal na kakyokosh tabaruk arus jalali li kyokosh istolbar kineb li kakoktik shbana anak bi khonash jesali sandil hu naklika kwa dios ali na kosh berisi rahlal kutan ودنشتيقي لخونخونك لقاكوك أنجل بجالش كوك أل يقودك تستلبان لشتيخو ننجي لتيخ أتشاب الأنجل كارغ إيقيا إنش كوك أل بجانا قريقا كاك الانجيل بارنا كوشيك آن لكوانكك إن أبنان أني لشتيوقيا إنش كوك أل آن لقاكو ديوس كيشك أقيد شقاخونخونك رينا قوش بينا قيب ورينا قانا كوي لتوشكاك ألي جلق باركوي كوانكو خوكان بيش كوك أل قابي جهاق تخوكا إن

تخنق شاب إلى لقاقوة تنكولا أولي خوخون تكوك آلش بانا آنا قتيه لقاقوة خصوص شكو تروي بحكي لش سلوم باركوينك آن تتوكيب سخون كومونيل كشخي إليش كلوم لقاقوة خصوص ريبش بانا آن شكو تروي بخوخون تأتليل كاروي بان آن للقوقوب تي ساكرامين خاركوالا أولي جوكو كجيش كاورسنكي لقاج أول لقاج يوام تي قخونخون قال مراح لأكشقاق أول لش كلوم لش راوم لقاقوة ديوس شمش بين لأو لش قول عليكو بها أبنان ما كهكيرك إن أنا كوكنات أتجونكين أنا قاب عندش قول قال ليش كوكب تشرام لقاك وديوس مرح تشسي ماتن مرح للسكرمنت نقول كل نقاكاورسي كل قطيو أم جنوم تخنا

0: chukup chistab arwesh kokal naqliqa ko dios makajonaq na koshra chinum tahanaqsh banaan karo ek arulish kaush chiqish nakishtyop tesili kutan saqen renaqtok angelaq kish saili qachol renaqtaq angelaru chishkhunilish tyop tesium liqa ko dios
1: kwanaq kichikuli kishtyop tesili qa ko dios meoklaqatu am chhula hula maraslinaq angelaq choqe chiqakhunilo harkwanaq maqa liqaha tulchonaq na koshik tisikbal qakiyasri kutane chyoke chinumek nake maqaho liqaha ولجونا حنا كوشيت استقبال ما كاتينيش انا وساش كيباريتال شراوم لي قاكوا ديوس خركوانا حنا شقيقيت شخونيل انكا كحكيت شخونيل قاتيك ام كيشكيب انا حكي لي قاكوا لي قوقا توهريتانق ليها كيسيقيت نمتخنق تقري لي قوقا

لقاك وديوس تحكيك سيقير يخلق لقاك إيلا تكايم لنقاتك هلا هلا أبنانش كوك آل خوشوكو تشتاب أروس لقاك تكيسيس كوينك أتوك أنخلاق ما تشانك تاكو أنخلاق تكيم كوينك أنك يقاتين ألي قناة كتوكواريك إنشك أنخلان كيرو للوق لحجوش ما تشانك تو تكام وكانك أنا إني كيوكوش تولبال لكيوكوش نوبال كيرو لقاك وديوس لنش سيقير يخلق لقاك إيلا تكايم.

شنا أصلش خيال يوم له دومينغو ساب يشكوك آلش نبيه تلوكو بيخاك بي شارو نقلش خيال يوم شاكك أرولي شكوارو هان لما كوك إنك أكي شكوالي كام تاقك أشلا لأوك أرولي نقا شكوات شخمبات بجانك آن لكام وطل ما كوك ماك أخوال نقاك بي شخوكا نق ركين راب إنكيل صلبالش جوام لخونخون جسان كوانك أرونا كوشتين أكي سالقا جوام خوكا نقيك أهاقاك بي دقا جوام مخوك لش را يوم له جنا دومينغو سابيو

لاش حكيل أكتر سيرو لي كيوكيش تلا إسكولة دومينيكال وان حكيلش بيشول لي تيما بيجان هو كانك بيشان كوريكين ليش بيشيب لقا كومون لي كوان كيبس لي ترسيرو غرادو

لشبين لتقال كشناو لراوك آن لقاكو خيسوس آن أكوين لكيوكي تقاتل بال تقاخوني لو لأول ريسين سلقا إسكولة دومينيكال نراح نقطعكوان لشراب القيب تقول تقبل القيب

لايشك بلاش ترسير وتوكيش تشتشنا باروليش جو أم لاحش أنا خوانيتو بوسكو ليشو لاك تشيرولي باتسون سوشيان خيب ديريش كوك أليل ليريش سولوميل وتأنا كو إندي جوكيش تشك أم أليريك إن ليش جو أم خوكان قبيتش هاك تشيخوكا إن ليش جو أم لاحش أنا خوانيتو

شقاخونيلون سوس لقاتون نقجوكوتي تسلوكريك انشتو ام لجنا علاين تشراب لقاكو خيسوس ونقا ان كشناورو لخيسوس تشخنبات وتكشتاو تسلشتو ام